0: kabil lisail mister res kulti kankil na di khalok lana santa maria kosril chak lirech elal zali santa isabel
1: salisail misterio in na khultikana khalok lana santa maria wal seb jalish ol kosulani chak lirech elal hotye birah kish man shtakli dios sali angel gabriel
0: hokana ki nakla o qatagher dis beri qalok lana santa maria seb akli khokku renakh chikamain kho nakli santa maria seb dis ol kish banu kidish ka khel ki tiechi resh bandi khakwa
1: hokka utan qeqa qut qatla qresh salishti honin kili khasanti el misterio na in
2: atqadu ka kun ka tsu sha usilatne mitla ka wat chantal na qual kun kilal chustlin ka kwa arin seru ti chot kho sa tsu sha
3: cheketa ke un le ka kwa chatlal kutan chakun ju satale ka ma ko la ku shma kishma ko chu ut ma ka na tane seriali chokala kun chil ma us kho kan ta sha
2: ساقات أولت مريان وخن قصنتي الأسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بإلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: سانتا مريا لاشنا الجوس جاو ديوس قطعين ولحما كوسخة جوام وسخة ميكو كانتشا
2: ساقات أولت مريان وخن قصنتي الأسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بإلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen yo lahma kos khajam kos kami ko kantecha
2: Saqat old Maria no khin khasantil uslal qual josa kukin uslatana bilat beste pal ish uslatana bil Jesus Cristo la qua
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen yo lahma kos khajam kos kami ko kantecha
2: ساقات أولت مريان وخن قصنتي الأسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بإلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: سانتا مريا لاشنا الديوس جاو ديوس قطعين ولحما كوسخة جوام وسخة كاميكو كانتشا
2: ساقات أولت مريان وخن قصنتي الأسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بإلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen yo lahma kos khajam kos kami ko kantecha
2: Saqat old Maria no khin khasanti el uslal qual josa kukin uslatana bilat beste pal ish uslatana bil Jesus Cristo la qua
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen yo lahma kos khajam kos kami ko kantecha
2: ساقات أولت مريان وخن قصنتي الأسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بإلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: سانتا مريا لاشنا الديوس جاو ديوس قطعين ولحما كوسخة جوام وسخة كاميكو كانتشا
2: ساقات أولت مريان وخن قصنتي الأسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بإلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen yo lahma kos khajam kos kami ko kantecha
2: Saqat old Maria no khin khasanti el uslal qual josa kukin uslatana bilat beste pal ish uslatana bil Jesus Cristo la qua
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen yo lahma kos khajam kos kami ko kantecha
2: ساقات أولت مريان وخن قصنتي الأسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بإلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: سانتا مريا لاشنا الديوس جاو ديوس قطعين ولحما كوسخة جوام وسخة كاميكو كانتشا
4: ترقسم إلاق تشاق لديوس جوكوا بيخ أخول بيخ أوت سانتي الموسيقى
5: جانجا قلوس أشتيق لخيكا نحقوان ودخون ليك هم بيخ هم بيكو تانخو كانتشا

0: وصلها لكل جوزك وكين وصلها تنام بلاد بيش تيبال إيش وصلها تنام بيل خيسو كريستو لأكوال
1: سانتا ماريا لاجنا ديوس يا ديوس قبلين ولحما كوسا كيوام وسا كامي كوكان
0: تشا ساقات أولد ماريا نخن قد سنتي لأسلها لكل جوزك وكين وصلها تنام بلاد بيش تيبال إيش وصلها تنام بيل خيسو كريستو لأكوال
1: Santa Maria, lajna Dios, ya Dios, kapein, ulahma, kusakyuam, husakami, kukantecha.
0: Sakat old Maria, nukhin khasuntil usilal, kwal diosa kukin, usilatanam bilat, beshte pal ishq usilatanam bil Jesu Kristo lakwal.
1: Santa Maria, lajna Dios, ya Dios, kapein, ulahma, kusakyuam, husakami, kukantecha.
0: ساقات أولد مريا نخن قد سنتي الأسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلاد بيش تيبال إشق أسلاتنا بيل خيسو كريستو لأكوال
1: سانتا مريا لاجنا ديوس يا ديوس قبلين ولحما كوسا كيوام وسا كامي كوكان
0: تشا ساقات أولد مريا نخن قد سنتي الأسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلاد بيش تيبال إشق أسلاتنا بيل خيسو كريستو لأكوال
1: Santa Maria, lajna Dios, ya Dios, kapein, ulahma, kusakyuam, husakami, kukantecha.
0: Sakat old Maria, nukhin khasuntil usilal, kwal diosa kukin, usilatanam bilat, beshte pal ishq usilatanam bil Jesu Kristo lakwal.
1: Santa Maria, lajna Dios, ya Dios, kapein, ulahma, kusakyuam, husakami, kukantecha.
0: ساقات أولد مريا نخن قد سنتي الأسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلاد بيش تيبال إشق أسلاتنا بيل خيسو كريستو لأكوال
1: سانتا ماريا لاجنا ديوس يا ديوس قبلين ولحما كوسا كيوام وسا كامي كوكان تشا
0: ساقات أولد مريا نخن قد سنتي الأسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلاد بيش تيبال إشق أسلاتنا بيل خيسو كريستو لأكوال
1: Santa Maria, lajna Dios, ya Dios, kapein, ulahma, kusakyuam, husakami, kukantecha.
2: Terkusim ilak, tashakli Dios, yukwabek, kakholbek, ut santil musikek. Chancha kruz, ashtiklaki kanakwan, utkunelik, hunkek, hunkek, kutang, kukantecha.

0: شكايل سايل ميستيريو ريش خلتي كان كيل نقلي قاك وخصوص ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق جيرو لديوس جوكوا بيخ
1: شكوكان ساليش كايل سايل ميستيريو إن نقاك إريتال نقلي قاك وخصوص ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق وشكوكان أني هب ليش أشتسيق ري لك أولا على خصوص جيرو ليني محكوال ديوس جوكوا بيخ
0: علقنا سانتا ماريا وتل سان خوسي وتارا نحكي جوتش اوي بنين لقوا سيميون لقاشت سنكري لقاكوا خسوس شرو لقنا قتوكوا ديوس
1: شخو كان قتي هونيهاك سالي سانتي الميستيريو ان ريك ايش كوش لانكيل ريش شان جرو نخشش اشت سي لقولا الهسوس ريك ان سارو جوتش لديوس تكوا بيه
2: أتقدّق لكم قصّة شيعة وسلاطين مثلك واجتّن تالنا قلّكم كلال جوستلين كقاه أرين سرّت جوج خوسة جوشة.
3: شكّت قيّم لقاكوا جهلال كتان شكّو جسات لقما كل كويش ما كويش ما كوشكو. أتما كنا تنسى
4: ليالي شوكلا قنّش الماء وسخ كانتشة. ساقات أول مريان خن خصّن تيل وسلال قلّ جوسا كوكين وسلاطين بلاد. Este pal isco silatena bil Jesucristo la cual
3: Santa María la asna Dios ya Dios capendo la macos cayuam josa camico cantecha
4: Sacach old María no gen gasontil usilal cual Dios acuquin silatena bil Este pal isco silatena bil Jesucristo la cual
3: Santa María la asna Dios ya Dios capendo la macos cayuam josa camico cantecha
4: ساقات أولد مريان وخن خصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلاد بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
3: سانتا مريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين دولاخما كوس خجوام خوصة كاميكو كانتشا
4: ساقات أولد مريان وخن خصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلاد بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
3: Santa María la asna Dios ya Dios capen dolahma kos khajuam hosa kamiko kantecha
4: Saqat old María no khin khasun til usilal qual josa kukin usilatana bilat beste pal ish usilatana bil Jesucristo la qual
3: Santa María la asna Dios ya Dios capen dolahma kos khajuam hosa kamiko kantecha
4: ساقات أولد مريان وخن خصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلاد بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
3: سانتا ماريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين دولاخما كوس خجوام خوصة كاميكو كانتشا
4: ساقات أولد مريان وخن خصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلاد بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
3: Santa María la asna Dios ya Dios capen dolahma kos khajuam hosa kamiko kantecha
4: Saqat old María no khin khatsun til usilal qual josa kukin usilatana bilat beste pal ish usilatana bil Jesucristo la qual
3: Santa María la asna Dios ya Dios capen dolahma kos khajuam hosa kamiko kantecha
4: ساقات أولد مريان وخن خصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلاد بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
3: سانتا ماريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين دولاخما كوس خجوام خوصة كاميكو كانتشا
4: ساقات أولد مريان وخن خصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلاد بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
3: Santa María la asna Dios ya Dios capen dolahma kos khajuam hosa kamiko kantecha
5: Ter qizim ilaq tashaq li Dios chukwa bekh kakhol bekh ut santil musiqeh
6: Chan chakru sashtik lakhi kanakwan ut khunelik hum bekh hum ekutan hokantecha

chakajunelole kwayek chakajunelo jorralash kajoleka kwa Dios harkwana shoyo lag mashok ashte sik sarutosh li Dios mahing atabi eble kana katukwa shwesh ashte si shwesh kamsa li santa iglesia kaput anre talil chakanakla o reo li kagwa mukoreota anijik shpan an humpat eble kana katukwa shwesh kamsa li santa iglesia وششبانو چقريلي كولال خيسوس اين چقاقوي خون ميستيريو لنك اشتاومان چقرو سخون باد اين اخوي خون ميستيريو چوقي شان بوترو نقلاو نقبانو نقيلب نقاقاياب ننبخ نجوكو بخ نكنومي نكش قشتسيب لرلاش كخول لبادر نشكول نش قشتسيب چقريلي قاقوا اين اخوي لريتالي نقلي قناة قدجوكو ديوس شراش كتب الجكو اني ليش كولونغ اني ليش جولا مكوريتا لي روتشوج ري بانس اقلان وتري ليش جوام وكا نخلقا جواما بلاو ريو لقاكوا لنقاك اقاجول جيك آخلاك خوش كتون سليش جوام لقاكو خيسوس شتكيب جليش كانخل كيش بانو جان جليش جول اي نخلق بوخ بلو جيك اخوني لو جيه سيلين كيل ريش جان رو نخلش بوخ مو كيلنا لب لقاكوا ديوس نشكوت بسير كين دي خون خون كيلاو من خاكيري دال كوا خونال نقنكا أبان خلا خلا قصاما قرالي قاكوا لقنا سانتا ماريا رين اختورو شتاه بالرو لش مكموكين نقلب لقاكوا ديوس